0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Yunus Suresi 71 ila 76. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: youtube.com/vavradio. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Hud Suresi 9 ila 24. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن